معمل تنسى هديك رعيني وانت نيا زي ما تتمني يا أمور شوف انا الصورة قدامي تضشر